0: اخبارك اصلا
1: اه بروف
0: ما عندي مش بلش
2: لا كانوا
1: سام جان كنا ما
2: لا بروف جيجلو
1: حامد
3: سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سامجان سام